الغزال في رحيف يفروس كنافة بقاحيو يسائيو على إبرة وادو داي بداد ينحينو في إن